الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: ti porse nos teorom min elisini sherif shoshon temin gen sarek fonon emmenu il.
1: Tente ho ari pe mevo te prosati se te no otnarim pe chose begres to sefkane novi na nevo.
0: Sabbeh ho rab tazbahan gen ayu ha shah muhib al masih ilan ala na qata ha na bi khlas hu ka salih ha muhib al bashar.
1: Mursil laka tazbih bi aswat al tamgid ya mukhalasana salih sabbitna lal inqida.
0: Atina rabbi سلامك نجينا من عيد أعدانا وآزل ما شورتهم واشفي أمرضنا.
1: بارك إكلي لسنا بصلاحك يا رب الأنار والينابيع والزروع والأصمار.
0: باركنا في أعمالنا ببركتك السمائية وارسل لنا من علوك نعمتك وخيرتك.
1: المتضايقين خلصهم والمسافرين ردهم والمربوطين حلهم الراقدين نيحهم.
0: ارفع غضبك عنا ونجينا من الغلا ومن فخاخ الشياطين يا معطي الخيرات.
1: نسبحه ونمجده ونرفعه بالأقل
0: من فخاخ الشياطين يا معطي الخيرات.
1: نسبحه ونمجده ونرفعه بالأكثر كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك.
0: أنيات سمريتي صافي وانسمنتي ماسنوتي نسكني بيا ابن بماتيكو.
1: شروم افشال انكسر وصيت اسموت خيم بنقاي واسفيري ناني فولن وكربوس انت بابن بما.
0: بابن بما مبارك لي تنفي طفي جن بشيري جن مونت بيورداني سكات ابتي بوس انو اي.
1: شروم بي غاريتي اما فنصوص اسي شنو فينا ننتهير ننتف نوتي سيت اشوب شاني رومي.
0: انسو هيوتن البس شروم مشال النويت عريئيني مبين عينان هرفاي خاروف خنتين جي
1: اتفاي بيسوس بي ميسي ايفول خين في اطاب ماسونا نولين خيتي افر بنجينو سن رمهي
0: فاي غرمار انتاوف ايفول خين بنيتن شرمين انسوس اون خين بن كيلاس نوشي بولين جو اموز
1: جي بن شوزي بيرسوس مثميو نك نخرين خيتو نرفين من ما اسو واب افتي زوكسولو جياناك
0: شيري نيو تي برسينوس تورو من اليسيني شيري بشوشون تي بنجين صليك فونان امانوئيل
1: تنتي هو اري بن ميفو تي بروساتي سيتن وطنارين بن شوزي بيرستو سفكان النوفي نانيفو
0: كن انتي ناظر علينا في المواضلة ليال انتي انتي كينا فيها يا سيدتنا كلنا وتل العزر كل حين
1: اسأل الذي ولدته مخلصنا الصالح ان يرفع عنا ذي الاتعب ويقرر لنا سلامه.
0: سلام لك يا تو العزر ملك الحق حقاني السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عما نوئيل.
1: نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. أعظمك يا أم النور الحقيقة ونمجدك ايتها العذراء القديسة وليت لله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل اكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا مبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد.

مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء. نعم نوم بالروح القدس الرب المحن بسط من الآب، نسجد له ونجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: شريف

بيت الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القدسين ورسل الأطهار المكرمين أخوة إلى أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر أذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة في طلبات قديم

الذين أوصونا وأمرونا أن نذكر سؤالاتنا واقتراحاتنا التي نرفعها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقت رب نيحوا المرضى أشيهم أنت وحياتنا كلنا ورجاءنا كلنا وخلاصنا كلنا وشأنا كلنا قيامة

0: كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا.
1: بن شويس وابن نوت بن ستيرو بن أورطيري هيني سوز بخريسوس بشيرين بنو

محمود نبيا ملك الطائر بركاته على جميعنا. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، جعل فيهما أقوال آياته وعجائبه كي يحفظوا حقوقه.

0: صلوات ربنا ولنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وأصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم، وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وأبيضت ثيابه كالنور. وإذا موسى وإليه قد ظهر له يخاطبانه، فأجاب بطرس وقال ليسوع: يا رب إنه حسنا لنا أن نكون ها هنا، أتشاء أن نصنع هنا 3 مظالم، وواحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلي. فبينما هو يتكلم إذا سحابة نيرة قد ظللتهم، وصوت من السحابة قائلان: هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوه. فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم منحدرين من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بالرؤيا إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات.
1: والمجد لله دائما.
2: ابانا الذي في السماوات،
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. In Christus Jesus, pen choice.
0: Soski philosimon to kurie klinati.
1: En opion su kirie.
0: Ros omen so metovovo, amin.
2: Ieri ne fosi.
1: Et ob nevmati su.
2: Aya sede rabbe sal misheri min wahid wa kalam taro ilay bilazi kata kudu rabatat qadena mukabir ilay. Alay min ukhala samahiyya. Nafak fogit alam izu kudu sinu rasul athar wa kala lahum gula ruh kudu sumu afartum lahum khadaya muhrat lahum sumu alayhim sikat. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رزق الله تعالى نعمة الذين يعملون في كانوا كل زمان في كنيستك المقدسة يغفر خضوع الأرض يربطه ويحل كل بطاطا الظلم الناس الورطة بصلاحك محمد بشر أنا عبيدك أبائي إخواتي وضعفي منحنيين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك يا رب أخطأنا إليك شيء بعين مجرم وجزاء القلب خير كله بصغر القلب يا رب أنت العارف ضعف البشر كصلاح محمد بشر إنما علينا أن غفران خضعنا باركنا وطهرنا وحلنا وحال لسائر شعبك
1: Min kirie leison, kirie leison, kirie leison, amin, alleluia, zoc se patrike, io che agium nevmatike, nincaui, Jesus e onaston e onon, amin, te noce volengo, mogeo, pencois, Jesus be, Christus, smobe clomite tirumbit, intecmet, Christus, epcois, nearonem, nimominem, nisitinem, nicarbus, Sote mono wanainan kirie leison, kirie vlogison, aminis moero, es moero, es timitania, koni evolgon piesmo.
2: Christus benuti.
1: Aminis eshopi.
2: Ayo al-Masih, lana malik al-Salam, atina salama, kollana salama, kakhlana khadayana, laka al-mulku, laku, al-magdu, al-baraku, al-azal, abad, amin. أحسبنا رب مساقنا كل بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: لا تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: لأن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح شركته في طاعته الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب يكون معي. أنا براني بيوت نشيلين ابن مسوى بنوت نوت أمين في اسم روت نجي بنوت بانتوكراتور أمين
3: في اسم روت نجي بنو جنيس نشيري يسوس بخرسوس بن شويس أمين
2: اسم روت نجي بن مسوى بن باراكليتون أمين مجد وإكرام إكرام مجد لسلس قدس الآب والابن الروح القدس الآن وكل عون وظهر دور أمين أحسبنا رب مستحقين لكل بالشكر يا أبانا الذي السماوات
4: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشهدك من السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد امين.
2: اخطيت يا اخوتي السامحين. شو سنين بشو سنين تسبحت الساعه الثالثه والساعه السادسه من نهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من 30 مزامير معلمنا داود النبي وبركاته على جميعنا امين يا سيدي.

0: لوك سوا سوزو من فصل مش عارف مولانا مريم حنان انجيل بشير التلميذ ظهر بركات على جميعنا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدوس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتلوه لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، لست كما يعطي العالم أعطيكم. لا تتضرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لو كنتم تفرحون بإن أبي قبل إن أبي أعظم مني، ومن قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به ثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك والمسيح مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا امين. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القدسين رؤوسك المكرمين في الساعه الثالثه لا تنزعه منا يصطلح، لكن جدده في عشانا قلب نقي نخلق يا الله روح مستقيمه جدده في عشائي لا تطرح من قدام وجهك روح القدس لا تنزعه مني.
2: أيها
0: الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه لا تنزعه منا يا صالح، لكن نسالك ان تجدده في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روح مستقيم وحي روح نبوه في روح القدس العداله والسلطه والقدر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا من دير كل إنسان آيات العالم ارحمنا.
2: آمين.
0: يا والد أنت يا الكرمة الحقيقية الحامل عن كل الحياة نسألك تذكرين آياتها المملوءة نعمة من رسل الخلاص نفوسنا مبارك الرب إلينا مبارك الرب يا من فهم نهاية طريقنا لأنه إلى خلصنا.
2: آمين.
3: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطى الحياة لما تفضل حل فين طهرنا مكرنا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منها سلام وخلصنا ونجي نفوسنا
2: آمين.
3: يا ولد إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا ولد أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت تزد عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لا يصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت قام وموت عاصم وموت ارحمنا. مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل وين ده دور أمين. يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسابنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحفظهم يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا الذي بلا خطايا رب عنك بتبعتنا اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
4: يا ابانا الذي في السماوات
2: تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام ولكن اسالك يا تقديس ممتلئ مجدا عذراء كل حين وات الله والمسيح سعيد صلواتنا على ابنك الحي ليغفر لنا خطايانا سلام التي ولدت نور الحقيقه المسيح لا نرى عذراء قديسه اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا آيات عذراء مريم وآيات الله القديسة الشفيعة الأمينة جنس البشرية شفاع فينا من المسيح الذي ولدي لكي ينم لنا بغفران خطايانا. سلام لك آيات عذراء الملكة الحقيقية حقانية سلام لفخر جنسنا ولدي لنا عمانوئيل نسألك أذكرين آيات الشفيعة المعتنى من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: لوكسوس يوسمون قدوس قدوس قدوس وصل من بشارة معلمنا مارمة الإنجيل بشير والتلميذ الطاهر بركات وعلى يمين أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح في أعلامهم قائلا توبوا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبوا للحزانة الآن لأنهم يتعزون توبوا للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبوا للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون توبوا للرحماء لأنهم يرحمون توبوا لأنقياء الكلب لأنهم يعانون الله توبوا لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدونها سراجا ويضعونها تحت الميكال، بل يضعونها على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا بكم الذي في السماء.
4: والمجد لدى أبدين آمين. لك من قول الله بسلام نزل لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس استسلمت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق خطيئنا أيها المسيح لنا وخلصنا. أنا صرفت رب سمعني، اللهم سيب صلاة لا ترفض طلبتي، التفت لاسمع نعشية وباكر كل ما أقوله فاسمع صوتي وخلص نسيب سلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب في الساعة السادسة، قتلت الخطيئة بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة. اقتل أوجعنا بلامك الشافي المحيا وبالمسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طيشتنا ما يهولي وشهوات العالم إسكار حكامك السمية كرفتك.
5: آمين.
4: إزاي سنرد لولا حجة ولا معزل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يوت العذراء لأنك شفاعتك قوية مقبولة دم خلصا الطاهرة. لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدت لنا روح وقادر خلاصنا لأنه تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رفض سرت مسكننا جدا عنا. الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفرنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
5: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها والمسيح الآن عندما تستطيع ذيك الطاهرتين على الصليب فلهذا كلهم تصرخ قول المجد لك يا رب.
6: أثبت لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك.
4: آمين.
7: أنت يا الممتلئ نعمة لها العذراء نسبحك لأن من قبل صليب ابنك أنا بطل جحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية. لنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غلمات المسيح إلهنا.
8: عظمك يا منور حقيقة ومجدك أتعزرع القديسة وقت الله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الروس كل الشهداء تريز تكلين سبات الكنيسة وفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد لنا مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا على البص بنتي تألم وكبرى وقام إلى موت في المساس كما في الكتب صعد على السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا سمقين قضاء. نعم نعم بالروح القدس الرب المهم باسكم الآب نسجد لنا مجده مع الآب والابن الناطق في أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة الرسولية نعترف مع معودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار.

اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم

0: Ευνή ευευσό εστεφνώτη βίβαν το κράτο ρεφιώτε με τσό εστω αχβενώτη αχβεν σωτήρ εσώς διε Χριστός. نشكرك على كل حال ونجر في الحال وفي كل حال صدرتنا وعمتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا أتيت بنا لهذه الساعة
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويطرف علينا ويسمعنا وعيننا ويقبل إليه صلاة المقدسين من المصطلح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين من شكة أسرار المقدسة المباركة بمغفرة خطايا

نسألكم صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام العذاب الخزينة والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن وضعها المقدس هذا نيزة إصنان ابن نتر نبرين صهني مونا جنسك بكتب تنبرشي شنان هم يجنهم ابن نتشالين يجنتكم ترسنتين

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، أب القمص وأباء القصوص وإخوة الشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا، ومن فم الناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطيرك القديس ساويرس معلمنا دسكورس والقديس أسنس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس وأفواه الساسة 110 مقطعين بنقية وال150 بدينة القسطنطينية و200 بأفسس، فما بين الطباو المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبطادروس الثاني، ومن فم آباء الكهنة ومن فم حقارتي لأنه مبارك ومملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جربه، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل وإفتح

0: لابنة فرعون وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.
1: الكأس يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته المقدسة لتكن معنا، آمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة تصنعونه إذا تأملتم عليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموا أن كل النبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم الناس بإرادة الله بالروح القدس. وكان الأنبياء كاذبة في الشعور مثل ما يكون فيكم معلمون كاذبون. هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينوتهم منذ البدء لا تبطل ولا هلاكم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلموا في وثوق الظلمة والزماهير ليحفظ للدينونة معذبين، والعالم الأول لا يشفق عليه لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق والبدن الأخر سدوم وعمور أحرقاهما وحكم عليهم بالخسف وجعلهم عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوك خلصه من ظلامهم ومن تقبلهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق سكانا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بعمل مخالفا للناموس. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، وإذا يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولس وبرناباس. يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذي في أنطاكية وكليكية والشام. أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذا يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذه القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية. احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيات الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الواحد آمين. اليوم الثامن من شهر توت المبارك، أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن أنتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأسام والزلات من قبل مراحم الرب يا أباء إخوتي الجميع آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 1485 قبل الميلاد تنيح الصديق العظيم موسى رئيس الأنبياء. ولد موسى سنة 1605 قبل الميلاد بمصر من أب اسمه عمران ومن أم اسمها يوكابد، وكلاهما من سبط لاوي في أيام الملك أمنيوفيس فرعون مصر الذي أمر بقتل كل طفل ذكر يولد العبرانيين. وبالإيمان خباه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا أن الصبي جميل ولم يخفى أمر الملك. بعدها وضعاه في سفط من البرد مطليا بالحمر والقار ووضعاه على حافة النيل، وكانت مريم أخته واقفة تنظر. فجاءت ابنة فرعون لتغتسل فرأت الصفت وأرسلت إحدى جواريها فحضرته لها، ولما فتحته وجدت الطفل يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. وأسرعت مريم أخته وعرضت أن تحضر مرضعة للطفل، فوافقت ابنة فرعون فحضرت لها أم الطفل فأعطته لها لكي ترضعه مقابل أجرة. فأخذته أمه وأرضعته لبنها مع لبن الإيمان الحقيقي بالله والحب لإخوته، ثم أرجعته لابنة فرعون فدعت اسمه موسى أي المنتشل من الماء. فعاش موسى في القصر الملكي إلى سن 40 وتثقف بكل حكمة المصريين وصار مقتدرا في القول والعمل. وحدث في تلك الأيام أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا فقتل موسى المصري وطمره في الرمل. وفي اليوم التالي إذ رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلك مقتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى. فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان حيث التقى بيثرون كاهن مديان فزوجه صفورة ابنته ورزق منها بولدين جرشوم وليعازر. ولما كملت له هناك 40 سنة ظهر له الله في لهيب نار معلقة تشتعل، فمال لينظر هذا المنظر. فناداه الله من وسط العلقة قائلا أنا إله أباك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اخلع عليك لأن الموضع الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. وأمره بالنزول إلى مصر ليخلص بني إسرائيل من ظلم فرعون. فنزل والتقى بهارون أخيه ودافعا معا عن الشعب الإسرائيلي أمام فرعون. ولما تقس قلب فرعون عمل الرب على يدي موسى الضربات 10، ثم صنع الشعب الإسرائيلي الفصح ورش الدم لئلا يسمح لئلا يمسهم الملاك المهلك. فاضطر فرعون بعد قتل الأبكار أن يسمح لهم بالخروج. ولما وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر أمر الرب موسى فضرب البحر بالعصا فانشق لنصفين وعبر الشعب على اليابسة. وبعدها أطبق الماء على فرعون وجنوده. قاد موسى الشعب في سيناء 40 سنة وأنزل لهم الرب المن وأنبع لهم الماء من الصخرة. ثم سلمه الله لوحي العهد والوصايا وعمل خيمة الاجتماع بحسب المثال الذي علمه به الله. وقد تحمل من الشعب متاعب كثيرة وكان حليما جدا، وكان الله يكلمه كما يكلم الرجل صاحبه. ولما كملت له 120 سنة أمره الله أن يسلم قيادة الشعب ليشوع بن نون وبارك أصباط إسرائيل. ثم صعد إلى جبل نبو إلى قمة الفسجة تجاه أريحة حيث أراها الله أرض كنعان، وقال له قد أريتك الأرض بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات موسى في أرض مواب ودفنه الله مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. بركة صلواته المقدسة فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس زكريا، استشهد زكريا الكاهن أبو القديس يوحنا المعمدان، وكان من فرقة أبية، وكانت امرأته إليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا، وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. وبينما كان يرفع البخور على المذبح ظهر له جبرائيل الملاك وبشره بميلاد ابنه يوحنا. ولما لم يصدق كلام الملاك أوجب عليه الصمت حتى تمت معجزة ميلاد الطفل. حينئذ تكلم وسبح الله وتنبأ عن يوحنا كسابق للسيد المسيح الآتي لخلاص العالم. ولما أتى المجوس ليزيدوا للمسيح المولود قلق هيرودس وخاف على ملكه، وأمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم وكل تخومها من ابن 2 سنة فما دون. ولكن ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم وأمره أن يهرب بالصبي وأمه إلى أرض مصر. أما هيرودس فبعدما قتل أطفال بيت لحم قيل له من بعض اليهود أن زكريا الكاهن قد ولد له ابن ببشارة من ملاك الرب لعله هو الملك المقصود. فأرسل هيرودس الجند لزكريا يطلب الطفل، فقال لهم زكريا أنا أخذت هذا الطفل من مكان فهلموا لتأخذوه من هناك. فأتوا معه إلى الهيكل ووضعوا على المذبح حيث بشره به الملاك. فخطفه ملاك الرب إلى برية الزيفانة، فلما لم يجده الجند قتلوا زكريا أباه. وأخفى الرب جسده أما دمه فصار كالحجر. وهكذا أكمل جهاده الحسن ونال إكليل الأبدية. بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس ديميديس القس في أواخر القرن 3 الميلادي، وكان من أهل درشابة مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وكان محبا للكنيسة عطوفا على المساكين مفتقدا للمرضى. فظهر له ملاك نوراني يشجعه وعلمه أنه سيصير شهيدا، ففرح جدا وتعزت نفسه وتوجه إلى تريب قرب بنها واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا. ثم أرسله إلى لقيانوس والي الإسكندرية. وفي الطريق ظهر له السيد المسيح له المجد وعزاه وقواه فابتهجت نفسه جدا. أما لقيانوس فحاول إغراءه ولم يفلح فعذبه كثيرا، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال أكليل الشهادة. ولما سمع أهل بلدته أخذوا جسده ودفنوه بكرامة عظيمة. بارك الصلوات فلتكن معنا ولربنا كل مجد دائم الأبد أمين.
2: أجيوس أوسي أوسا أجيوس الشيء أجيوس أساناتوس أو إكبر سينوغين.

الذين سبقوا فرقدوا يا رب ليحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا.

الويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراءون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الآتين أن يدخلوا. ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراءون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا، وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضافا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان، القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء، ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان

المذبح الذي يقدس القربان، فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس الحكم.

تلك أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوض ويبلعون الجمال، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا ونجاستان. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون.

حسنا، وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم مملوءة رياء وكل اسم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء

الأنبياء، فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، وأكملتم أنتم أيضا مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم وتطردونهم من مدينة إلى مدينة، لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براشيا

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين ودهر الداهرين امين. الانجيل اللي طار علينا النهارده من انجيل معلمنا ماري متى البشير اصحاح 23 من ايه 14 لايه 36. والمعروف بانجيل الويلات لان ربنا يسوع المسيح في بدايه خدمته سمحهم كل التطويبات وقال لهم حاجات كتيرة ممكن يكون لهم الطوبة إذا عملوا بيها. قال لهم طوبة للمساكين بالروح وطوبة للحزانة الآن وطوبة لكم إذا طردوكم وعيروكم. وقال لهم حاجات كتيرة إن عملوا بيها كانوا فرحوا بسببها وكان لهم نصيب في السماء. ولكن بعد إصرارهم وعنادهم وتعنتهم وتعاملهم مع الرب يسوع ككتب وفريسيون وعيشتهم الصعبة لأنهم كانوا يحيوا بالرياء فابتدى يقول لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. والإنجيل ده بيتكرر علينا في نياحة الأنبياء. فالنهاردة عشان نياحة موسى النبي فبيعرفنا الكتاب المقدس أن دماء الأنبياء اللي كان سبب فيها أو اللي قتلهم كان شعب اليهود النهاردة بياخدوا هذه الويلات ويأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق اللي هو من أول واحد. وعشان كده كلام ربنا ممكن أن احنا نفهم منه أن في حاجة هيصعب معاها دخول السماء وهي خطية صعبة جدا تملكت حتى على الكتب والفريسين الناس اللي كانوا جوه الهيكل وشيوخ الشعب تملكت عليهم فمنعتهم من دخول السماء. وبدل ما يسمعوا طوبى لكم سمعوا ويل لكم. والخطية الصعبة دي هي خطية الرياء. ولو شفنا النهاردة في البولس نلاقي بيدلنا علاج لخطية الرياء. الرياء يعني الواحد يعيش من بره قدام الناس بحاجة وحياته الداخلية حاجة تانية. يبان قدام الناس قديس وهو من جوه إبليس. يعني يتعامل مع الناس وفي الخارج يدلهم كلام حلو ولذيذ ولكن سلوكياته يعمل فيهم مقالب ويكون سبب تعب ليهم. وهنا الإنسان اللي بيعيش كده بيكون سبب عصرة. وعشان كده ما بيقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنهم سبب عصرة. اللي يتعامل معاه يلاقيه متبيض من بره لكن من جوه كل نجاسة كل شر كل خطية كل حاجة مش حلوة. ففي واحد يتقال له كده خسارة ان انا معرفتكش من زمان. اما يكون واحد حلو من جوه ولطيف وانسان حلو يقول له ده يخسر الايام اللي انا عدت دي ما كنتش عرفتك فيها. واحد بعد ما تعرفوه تقول له خسارة ان انا عرفتك. ليه؟ لأن كان عايش بالرياء كان ليه شكل كويس ولكن من جوه كانت كل أعماله وحشة. وعشان كده منقول أن في علاج لخطية الرياء نحب نفتح ودنا ونسمع. لأن إذا كان الرياء فصل ناس عاشت كل حياتها جوه الهيكل يعلموا ويعشروا حتى وكانوا بيتعبوا يعشرون النعناع والشبثة وكمون يعني كل حاجة بيمتلكوها بيعشروها وكانوا بينفذوا الناموس حرفيا ولكن بهم لم يسر الله بسبب ان هم ما كانوش بقلوبهم مع ربنا. كانت سلوكياتهم تبان قدام الناس حلوة ولكن قلوبهم قدام ربنا ما كانش حلو. الانسان ممكن ينظر الى العينين ولكن الله ينظر إلى القلب. إذا كان ربنا دلوقتي شايف قلبك وشايف سلوكياتك فأنت هتعيش قدام ربنا بقلبك ولا قدام الناس بسلوكياتك؟ اللي بيعيش مع ربنا بقلبه ويحيى حياة مقدسة داخلية نقية تبص تلاقي تنضح على أعماله الخارجية. فتبص تلاقي إيه؟ يقول لك يرى الناس أعمالكم الإيه بقى؟ الحسنة. بس ده إفراز طبيعي من حياته الداخلية اللي ممتلئة من الوداعة والحب والفرح والسلام. تبص تلاقيه يشع هذا على الآخرين. اللي بتبص تلاقيه يزرع غيرة وحسد وخصام وعصبية وعنف ورد فعل سخيف وأسلوبه مع الناس مش لطيف
خلي بالك ايه اللي مزروع فيك لئلا تكون عايش في خطية الرياء وتبص تلاقي كل إناء بينضح بما فيه. علاج خطية الرياء زي ما قالها بولس الرسول أو وصفها، أول حاجة كان الإيمان، لأن دلنا مثل إن الإنسان اللي عاش في الإيمان زي أبونا إبراهيم أبو الآباء عاش في طريق يرضي به ربنا، وعشان عنده إيمان عارف إن ربنا شايف كل فكرة بيفكر فيها وكل مشاعر جوه قلبه وكل حاجة بيتكلم فيها أو عايش بيها، فربنا شايف كل حاجة. واللي عنده إيمان بكده تبص تلاقيه يقول لك جعلت الرب أمامي في كل حين لكي لا أتزعزع. ما يتزعزعش بسبب كلمة ولا موقف ولا تصرف ولا حدث ولا اضطهاد ولا أي حاجة، تبص تلاقي قلبه ثابت قدام ربنا متمسك بربنا لأن إيمانه ثابت. وده اللي شفناه أما تولد موسى. أما تولد موسى أم موسى نفسها ما خافتش من أمر الملك فرعون، وفضلت مخبيين الولد عندهم لمدة 3 شهور، وبعدين قالت خلاص طالما الموضوع خلص قرب يتفتح وهبته للمية، وقالت خلاص إذا كان كده هقدمه بحيث إن ممكن النهر يمشي مع النهر ويروح في مكان تاني يكون الملك بعيد عنه فما يموتش الولد بهذه الطريقة البشعة. ولكن زي ما علمتنا الكنيسة إن أما بنخش بأجسادنا المائتة إلى جرن المعمودية نرجع إيه؟ أحياء، ولكن نبقى أحياء فيما لله لا فيما للناس. الولد ينزل في المعمودية وهو ابن الناس، يرجع يتقال ده ابن ملكوت، يبقى أصبح من بنو الملكوت. عشان كده الكنيسة بنقول إن أنتوا زرع ملكوت السماوات أو بنو الملكوت أو أبناء الله، أنتوا كلكم اللي عايشين في القداسة وفي الطهارة وفي النقاوة نبقى أبناء الله. وعشان كده تربية موسى من البداية ربت فيه أثناء ما هو بيتغذى منها بما يقود جسده، تغذى منها بما يقوي نفسه ويثبت إيمانه، وعشان كده أصبح إيمانه قوي جدا. وكل ما يكبر مع ازدياد علومه وازداد ازدياد قامته وازدياد معرفته يزداد إيمانه أيضا فيتمسك بالإيمان، لدرجة أنه هو ابتدى رافض من داخله أنه هو يتنعم في قصر الملك ويسيب شعب الله يذل، ويقول لك كده لذلك فضل أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تنعم وقت بالخطية. يبقى اللي عنده إيمان بيرفض اليومين اللي هو ممكن يعيشهم في تلذذ وتنعم من أجل أيام مقدسة حلوة يعيشها مع ربنا. طب وإذا احتمل الآلام التعب العذاب يحتمل كل حاجة في مقابل إن هو يصل إلى هذه الحياة الأبدية. طب الحياة الأبدية أنت لسه مش شايفها، يقول لك ما تخافش، نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. عين الإيمان اللي خلت موسى يشوف شعب ربنا وهو بيخرج من هذه العبودية. في البداية لجأ لطريق غلط، إن هو استخدم قوته الجسدية في إن هو يدافع عن شعب ربنا، وده ما كانش اللي عايزه ربنا، لأن ربنا قادر إن هو يدافع عن شعبه، وقال لهم كده الرب يدافع عنكم وأنتم إيه تصمتون. أما موسى فضل إن هو يذل مع شعب الله، بس سلك طريق خاطئ، ربنا عمل له تعديل مسار كده، اداله 40 سنة خلوة في البرية عشان ما ينفعش تبتدي الخدمة من فوق وانت جاي من بيت الملك، خلاه ينزل لتحت خالص ويتعب مع الغنم فيبتدي يعرف ان الشعب محتاج صبر ومحتاج طول بال ومحتاج احتمال. وعشان كده اما شعب اسرائيل تعبوا في البرية قدر يقف قدام ربنا ويشفع في الشعب ده كله ويقول له يا رب ما تمحوش هذا الشعب وإلا امحو اسمي من كتابك الذي كتبت. وعشان كده أما تمسك قدام ربنا بهذا الشعب مع أنه عنيد وغليظ الرقبة، إلا أن ربنا سمع لي وقبل شفاعة موسى من أجل هذا الشعب.
كل ده اتعلمه في الأربعين سنة اللي كان بيخدم فيها الغنم، وعشان كده قدر يخدم شعب ربنا بمحبة وباحتمال، وكان صبور جدا حتى رغم كل الخطايا اللي عملها شعب إسرائيل قدامه. يبقى أول حاجة تخليك تخلص من خطية الرياء هي الإيمان، إن ربنا شايف أعمالك وتعبك وصبرك، شايف داخلك مش بس شايف خارجك، هو الفاحص الكلى والقلوب. إذا كان عندك إيمان بكده فما تخافش من حاجة تخبيها أو حاجة تحاول تتظاهر بيها. لا حاجة تخبيها وتفتكر إن هي تبقى خافية عن عينين الناس، ولا حاجة تحاول تتظاهر بيها لأن مش هيفرق رأي الناس. ده أول حاجة تخلصنا من خطية الرياء. تاني حاجة، اهتم بالداخل مش بالخارج. ساعات كتير الواحد وهو بيصلي بيقرأ بيهتم بمظهره الخارجي، لو هو نازل، لو هو رايح، لو هو جاي. طيب وانت بتفكر كده وانت واقف قدام ربنا، بتهتم بداخلياتك اكتر ولا بمظهرك الخارجي اكتر؟ اذا كنت بتهتم بالمظاهر الخارجية فخلي بالك ان انت هتحسن صورتك الخارجية، لكن هيفضل الداخل سيء قدام ربنا. وعشان كده مهم ان الواحد يركز في نظافة الداخل قبل الخارج. وده اللي قاله لهم رب المجد يسوع، قال لهم اهتموا بنظافة الداخل زي ما اللي بينظف الكأس والطاس ينظفها من الداخل اهم من ما ينظفها من الخارج. اذا الانسان ابتدى ينظف قلبه من الخطايا اللي متمسكه فيه، من الكبرياء اللي لازق فيه، من النجاسه اللي ممكن تكون بتجره ناحيه خطايا كتير، تبص تلاقي ربنا يبتدي ينعم عليه ويقول لك كده، اما المتواضعون فيعطيهم نعمه. تبتدي النعمه تشتغل في قلبك وفي حياتك، فتبتدي تنظم افكارك ومشاعرك وحتى تهدي حواسك. الإنسان اللي داخله مش نظيف تلاقي حواسه مضطربة، نظرة عينه صعبة، طريقة تفكيره متسرعة، مشاعره سريع في الانفعال وسريع في رد الفعل وسريع في الغضب وسريع في كل حاجة، ويقول لك أصل أنا طباعي كده. ولكن اللي بينظف قلبه من جوه تبص تلاقي حتى طباعه اللي هو كان فاكرها لازقة فيه ممكن تتغير، ويبتدي يتشبه بالمسيح الساكن فيه. المسيح هيدخل داخلك هينظف المكان كله، فخد المسيح في داخلك. ودي الصلوة اللي احنا بنطلبها، بنقول له طهر انساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد. يعني نفسي قلبي من جوه يبقى في طهارة عشان ينفع يكون ساكن فيه رب المجد. وعشان كده يقول لكم خلوا بالكم، ده انتم هيكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم. فطهر داخلك واهتم بالداخل أكتر من الخارج. اهتم بداخلك في أفكارك، اهتم بداخلك في مشاعرك، اهتم في داخلك بحواسك، لأن حواسك أنت بتستخدمها. الناس شايفة عينك رايحة جاية على فين، لكن أفكار قلبك ونيته ده ظاهر قدام ربنا. فطهر أفكار القلب ونياته. ثالث حاجة مهم، اعمل بوصية ربنا، ما تمشيش وراء رأي الناس. الحاجة اللي تخليك تبقى قوي وتبقى ما بتبصش لأي حاجة فيها رياء وتخليك تسلك بثبات قدام في طريق ملكوت السماوات، ان انت تنفذ وصية ربنا مهما كلفتك. في واحد اللي بيحركه بصراحة اراء الناس، اذا استحسنوا الناس منه عمل تبص تلاقي يعمل ايه. عشان كده يقولك اذا كنت في بلد مش عارف بيعبدوا العجل مش عارف يعمل ايه. طب دي مبادئ بتعمل ايه؟ تخلي الناس عايشة في سلوكيات يقولك بس المهم رضا الناس اللي حواليا. طب واذا الناس رضيت عليك، ما ممكن تكون انت في طريق بتغضب بيه ربنا. وعشان كده اللي بيمشي ورا كلام الناس يحتاس، يفضل حياته كلها عايز يرضي الناس، وتبص تلاقيه يخسر نفسه وما يلاقيش حتى الناس اللي حاول يرضيه. واكتر حاجة تخلي الانسان يعيش في قداسة وبر، ان يحط قدام عينه وصية ربنا باستمرار.
إذا كانت وصية ربنا هتتعارض مع رأي الناس، يقول لك ينبغي أن يطاع الله أكتر من إيه الناس. فكروا فيها دي، ينبغي أن يطاع الله أكتر من الناس. أنا في يوم جمعة وبعدين رايح عند ناس زيارة ولا بتاع، يقول لك معلش أصل النهاردة جمعة بس إحنا معزومين برة. طب يعني إيه معزومين برة؟ ممكن نفطر؟ أصل إحنا حجزنا مصيف وفي أوبن بوفيه، نحفظ وصية ربنا ولا ونسيب الأوبن بوفيه؟ إيه؟ تبص تلاقي ناس بقت قدام حاجات بسيطة في الأكل والشرب، تبص تلاقيها ممكن حتى وصية ربنا تكسرها، ووصية الصوم ترزلها، وحتى العبادة العقلية اللي المفروض نقدمها لربنا ممكن تهملها. إذا كنت بتفضل وصية ربنا هتلاقي نفسك يقول لك أصل إيه، عشان ما أقعش في مشاكل بحور، الكلمة المبتكرة الجديدة عشان ما أقولش بكذب. بحور يعني إيه؟ يعني عشان ما أقولش الحقيقة إيه، أقعد ألف وإيه أدور. وده على فكرة الوصية بتاعت ربنا بتقول لا تكذب. يقول لك أصل ساعات أنا في الشغل وفي التجارة لو ما حلفتش الناس مش هتصدقني، فتجارتي تقف. عمر ما تجارتك هتقف عشان الناس، لأن رزقك ده من ربنا ولا من الناس. نرجع للنقطة الأولانية، إذا كان عندك إيمان إن ربنا هو الرازق ومعطي جميع الخيرات، إذا كان قلبك وأفكارك ومشاعرك متعلقة بملكوت السماوات، هتحفظ وصية ربنا ومش هيفرق معاك رأي الناس. حط في قلبك حاجة أساسية ورئيسية وإنت جاي لربنا، تعال له بقلبك الحقيقي الداخلي. لأن في ناس أصبح عندها قلب مزيف جنب القلب الداخلي ده، يقول عنه الآباء كده إن القلب ده يتظاهر بكل قداسة وكل بر وكل لطف طول ما العين شايفاه، ولكن في نجاسة وفي شر وأفكار شقية طول ما الناس مش شايفاه. يقف ويصلي ويعلي صوته ويقول تسبحة ويعمل حاجات حلوة جدا طالما قدام الناس، لكن بينه وبين نفسه ما يقدرش يفتح حتى ولا يقرا آية ولا حتى يسمع قداس. ليه؟ لأن قلبه قدام الناس حاجة وقدام ربنا حاجة. فخلي بالك لألا يكون لك قلب مزيف عايش بيه في وسط الناس، فاكرينك من القديسين وانت تبص تلاقي يقول لك بص المسيح من السماء ويقول ويل لكم لأنكم إيه؟ تشبهون قبور مبيضة من الخيل. وعشان كده مهم ان احنا نتخلص من هذه الخطية الصعبة، لان كل حد فينا بنسبة حتة كده ايه، حتة زيادة كده للرياء تعمل ايه، تخلي الواحد يقولك لا انا مش بكذب ده انا بتجمل، او انا مش بكذب ده انا ايه بحاول اخلي الموضوع بشكل لطيف. لا، الشكل اللطيف تعيش بيه نظيف قدام ربنا، مش تحاول تتجمل بيه قدام الناس. وعشان كده بنطلب ان ربنا يدلنا القلب الحساس اللي بيحبه، يدلنا القلب النقي اللي بيعبده بطهارة وبر كل الأيام، يدلنا القلب الصادق عشان ما نعيش في خطية الرياء اللي تبعدنا عن ملكوت السماوات. ربنا ما يحرمناش من ملكوته، ويدلنا ان احنا نحيا في الايمان، نحيا في الوصية، يهمنا رأي ربنا مش رأي الناس، واكتر حاجة نكون بنهتم بالداخل وليس بالخارج. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الأبدين.

0: En su fe se brusco me en quería la hizo en quería la hizo en genu mismo amén.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسكن للآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معوضية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي.

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين

وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا

0: من موهبة خير بيت السماء بالمسيح يسوع ربنا.
1: المقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة ولا شك انظروا.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيد بواة الحي.

وامر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. ابانا الاطهار، رؤساء الاباء والانبياء والرسل المبشرين والانجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة ما مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وناظر إليه الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك قديس سويرس معلمنا ديسكوروس، والقديس أثناس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس يودسيس، والقديس أوفيلس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس غرورس الناطق بالإلهيات، والقديس غرور صانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرماني، والثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بإذقية، والمائة والخمسين بالقسطنطينية، والمائتين بأفسوس، وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبر أنبا بولا، والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس الأمص، أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولد طمويو حسقيال تلميذة، وسيدي أبين القديسين رومين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهيد، والقول القديس أنبا موسى ويحنس كامالقيس، أبانا أنبا دانيال الأمص، أبانا أنبا سيزورس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويسا تلميذه، أبانا أنبا برام أسقف الفيوم والجيزة، وأبونا ميخائيل البحيري تلميذه، وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس.

0: فقدوا الرب ينيحنا أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء يا رب الذين ذكرنا اسمائهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رفضوا تنيح في الإيمان بالمسيح منذ البات. تفضل يا رب نيح في سابونا مثلث رحمات البابا الأنبشنود الثالث ونفس عمدك سابونا يعقوب حنا وماهر جمال صادق وصبح ميز جرجس والبير شوقي جيد وبطرس رياض وشفيق جرجس شهدي توفيق وشحات رياض وإليني إبراهيم سعد نبيل زكي بطرس جنت إبراهيم عفاف حكيم فيكتوريا شحاتة وكافة الذين وضعت أسمائهم اليوم على المذبح من المنتقلين. تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ألهم في موضوع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب من الحزن والكآبة والتنمر.

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا يا رب الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى

وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

يسوع المسيح، لأنه جعلنا للآن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وطنا.

0: والشكر نصرفنا وخيولا بالقدس الذي استوت ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك
1: ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير.

Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού.

خلف الناس الأخير أن هذا هو الجسد الوحيد الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح رزقنا سيداتنا ملكاتنا كلنا ولتلال القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع الأوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسنة أمامه بالعصر الممطي أسلمه عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن له أكرم يفارق لا يسوط لحظة واحدة لا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليتم ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة من جميع خن بخريستوس يسوس بن شوي

أشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل شيطان ومؤامرة الناس الأشرار.

الكنيسة وموضعك المقدس هذا مصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العالم.

وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيح واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحوا

الرحام. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبانا مزيد تبارك واسمك القدوس مملوء مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكان عليك، لأن عين الجزء

0: لك أتاك البركة، لك حقت فيها، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكاهن منذ البت والأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والتكليل اسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغداء والحق في كل قدوس.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ونظر الدور امين. يا سيروس قدس ارحمنا، يا سيروس قدس ارحمنا، يا سيروس قدس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقوا رب لنا نفوسهم، يا من هو بلا خطيئه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئه يا رب عنا اقبض البطن اليك، لان لك المجد والعزه القدوس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
0: فين بخريستوس اين صوص بين شويس امين. هللويا شيرين تنتي هو روسيس وبسمينو تيم برسون سنسين فين تي مصنو مام بيرستوس
1: انا يو انت انا بروسي بشيب شوي هابي شيري ام من ريت انت بكان انو بينان يقول
0: شيرس اي تصميسي نان ام بي او ان انت امي بيرستوس بن نوتي تيم برسون سنسين واب
2: شوي سيري يقول انت في ارون انت في كان انه بينا نيفو
0: تي برسينوس مريم تي صوتو كوسو تي برصاص ايتنو تندم

0: بن شريخ بف قيوس أغص وماي رومي
1: تنور بناكم بهم نسخن هان اسمين تزوك صلوقية وبن سوتير أغص وسمة تقرون شاتي سنتيلية
0: وينا نبشوي سنتكيري نامن خرجن جنرن قاجي ما ثبيوهم بوسو تشيني وما تلشنن شوني
1: اسمو يبكلو متتيرون بي سنتكيري
0: اسمه رخنن في أوي خنبك اسمون إبرانيون أوربناني والخنبك تشويسي بكاموت نمنك آغاسون
1: نيت هيك هوك نهمو إيفون نيطاف شيب شم ومتاستون نيت هوك فلو إيفون نيطاف إن كنت ممتنو
0: أوليم بن كنت إيفون عارون نامين إيفون هاو إيفون نمني فاشنتني زيمون فرفتي إني آغاسون
1: نوسي رفتن تي ونافتن ارهو اجيس هم فوس آغاس وهم ما يرومي نينان كاتابك نشتن ناي
0: تركن خيتوش

نعظمك يا أم النور حقيقي، ونمجدك يا ترى أسرار القديسة وآتي لأنك ولدت لنا مخلص العالم هذا وخلص فسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسلك لي الشهداء تالي صدقين سبات كنائس فران خضائن مبشر بثالوث القدوس لوت واحد الناس كلها نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجوار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد مع روح القدس وعمر مع عذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد

السماوات وجعل ثاني منها بي وهذا ياتي في مجدي يهدينا الاحياء والاموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المهم بس والاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده من مفرد الخطايا وانتظر قيام

ايوه السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذه وقديسيه الاطهار المكرمين قائلا ان انبياء ابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا وما انتم

اذكر عيدا يا سيدنا، كل الذين امرونا وعصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها اليك ايها الرب الهنا. الذين سبقوا فركضوا يا ربنا يا

فيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجدها؟ من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقد باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا

0: أيمن،
1: يا أبانا الذي في السماوات، نعم
0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا نزل غد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عند المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجامين. خيم بخريستوس بن شويس
1: Aski falasimon te krekli natie.
0: Nobien son kirie.
1: Tos khoen siu metabu. Amin.
2: حياتك مبارك مع مرة حمسية ولك الآن كل وين دار كلها آمين. إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين في الأطهار وقال لهم بالروح القدس: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموه عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدنا أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت من كبرس الأطهار في المقدس كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض بتحل كل رباطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي إخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس. أنت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح، أنت يا رب محب للبشر. اللهم إنما علينا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حللنا حال كل شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة. صلاح المجد والكرامة والعزة والسجود لك بك مع أبيك الصامسة ولك الآن وكل أوان ظهر الدور كلها آمين.
0: آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون آمين. الليل وثبت ريكايو في عقيم نماتي كاني كاي كستطيع ونصني وننعام تنوشي ونينغ ويموشي وبنشوين سن بريسو اسمو بكلوم تديرون بيت انتك ما تغرسو سيب شوين سن يعرون امني مومين امني سيتين امني كاربوس صديمون ونين عين كيري ريسون كيري ريسون كيري بلوغيسون امين اسمو يرو اسمو يرو اسمي تانيا كوني بلغوين بيسمو.
2: حللني يا ابي وال أمين بخريستوس بن نوتي.
0: أمين السيشو.
2: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا يا رب سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمانوئيل إلهنا. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. حللني يا أبي. والآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.

أعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجاز كثرة آثامنا. لك واحنا متحنن بطول الأناء الكثير رحمة، بشفاعة سيدنا القديسة الطاهرة مريم، وشفاعة مصاف قديسيك. آمين.

زقصاص وقصقص من قدوس قدوس قدوس فاصم جليل قديس لوقا الباشي وتيميز الطاهر بركات عنا امين الان يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك لان عيناك بصلاه خلاصك الذي اعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلي امم مجدا شعب اسرائيل والمجد لله دائما ابديا امين.

0: وزير قلب أنت موت أفضل من أن تكحد المسيح.
1: بركات القديسين كملت عليك أيها القديس يوليوس المعين الأقدس.

0: وعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أتوى الكديس والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد الناس كلها ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك.
1: نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد مع الروح القدس، مريم العذراء تأنس، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي البصر من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات. سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك،
1: لذلك على الأرض وزنا كذبنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كان نغفر نحن أيضا معذبين علينا فلا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الموت والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشاركته ونطرح فرصة لكم معكم امضوا بسلام سبقكم معكم تعيشوا وتصلوا.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.